0: كلاس تم كفافي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جانتو تشانت فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكا ميتوف مارني فوق فارين اتي فوق تيك فام ناتسكاراز ناسكاراز ناريك كتا فريكشن اتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكون سيكو تي فو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيكالون تياكو نيافا فيلون تانات نفانا بيان ندالن في افانا هاستوك نتيم بااال تسمان نان ام فوتارن ميفانا ام اورج نما فيسن سنا باربار فزيت مسو بيك ماي فانتامبار ارزيمان ام بادلافا تيمينجان تورج فيلون تانات نفرسان كيان فتياتاكال فتياكا نفانكا تيافانا تو اوفانا فزيما كول تينا مالاغاس مانا كاس تشانا تيم سي افارتشاكا زيت مالين كيالوفانا ماندون تشاتشي ميغاري فو غاستا توبي زازا غاستيرا غاس فو اوتشن مان كان اتشوجان تامرازامبي Ni azo no vanikolaka ny tanan'ny riana tsara, gasy tsara. Fa raha ny kanto kitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara. Arovako tsy avotro, tsy foko fefagnaty foko ndosiko aminagnana satria tanindrazako. Ka na malaza menty ohatra sahirana, tsy magnino, mandonitratra amin'ny rehareha fô, zato tsy megnatra karazako.
2: Narirarirany sasany fotony, ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany. De lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô, mavesatra ny fitiavako ananjy. Ke tiako za, tiako ano, tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavana sy fifagnajagnan'ny fiavanana mampiavaka atsika. Ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna, maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako. Ma agasy ana, na de amin'ny hafa aza gasy midika, fery, mamegnatra tsy mety sitragna. Gasy, asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka. Gasy, aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka.
3: Eh gasy,
2: toagna amin'orombato ny fombatsika fa aza totofapasika fa mitady ny verany ka mana iragna. Aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake. Ovao rano balany fahavalonao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake. Aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e. Aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuva.